عينك يا سنرجس الدوح الحقوق قرد وفون يما عين تدوني تتكبرت في اللزق سنتروخ نغيت ألا تحيي.

حبتي لدي جميل نقرتنا حكيه ذا ربي على خير حنقري دي ذكر ذي اي غس في لدن واش نبدا دي ذي كفرا وين اتقنت وكوانا اوين ايقزك تسنن تيني

درت لوحتا سيدي ربي تايرينو في كينوس كيفت عسي غيكا كينوس كيخت نسرس كينوس وزيد يا يوفا انا مسمار اجسي لاجل انا سيور ياد الايوف يا تراسي جليا متلاحتين الناس البزاوي اختاريس قمرا ايا مزيد تسواني الشيء تنحدو جري ايبا خلف ربي تاكري تاريس قلنتي تضنحت اسانه اتيا وجراحة ببندئ ويغنو

حي الأشجارات اللي قورني نسعغي توقف يسري اللي بلاد قور يا غي التسانو تشدر زنجي سيزري السيف يقال وإن غازوات نقرى المحب تطار.